قناتنا موصل توصلنا قناتنا موصل يوصلنا دعني نموصل بكاري مورق أبو كل